ايدك من شفتك نشف دمي دم دم دم دمتك لسه ما واصل فني عيون الحلو عيونه

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-937-9920.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجع من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهي
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: راقون نص العالم وملعون قلب الراد.
1: بنوتة عربية أغانينا هي.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: تجمع
2: تيجي الهدرة اللي قالوا
0: كمان هي
3: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: تعبتي ابني تلات اسعدي وتشقي ضلي يا حلويها صوتك رفيق الزهر صوتك عمر الدهر يتنزه بهالكون
1: وبتمرقي عكل زهري بهالأرض غني بهالأرض غني.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: تبري تا تسعدي وتشقي ضلي يا حلوي هاو صوتك رفيق الزهر صوتك عمر الدهر يتنزه بهالكون
1: وبتمرقي عكل زهري بهالأرض غني بهالأرض غني بهالأرض غني.

0: الكلام جاء في مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو، زيارة قلل ترامب من أهميتها واصفا إياها بأنها شبه روتينية، لكن الغموض ما يزال يحيط بهذه الزيارة. من واشنطن هشام ملحم.
1: هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية منذ الزيارة التي قام بها قبل 5 سنوات ويليام بيرنز لينقل إلى الرئيس بوتين تحذير الرئيس جوزيف بايدن آنذاك بعدم غزو أوكرانيا. وبدأت روسيا غزوها لأوكرانيا بعد بضعة أسابيع من زيارة بيرنز. فهل حمل راتكليف تحذيرا مماثلا لموسكو؟ وامتنع المسؤولون الأمريكيون عن شرح أسباب الزيارة إلى أن أعلن الرئيس ترامب أمس في مقابلة أن الزيارة هي شبه روتينية، نافيا أن يكون هدفها تحذير بوتين بعدم امتحان عزيمة حلف شمال الأطلسي الناتو، على الرغم من التقارير التي قالت العكس. وحين سؤالي عما إذا كانت زيارة لبحث العقوبات ضد إيران أو تحذير بوتين ضد اختبار حلف الناتو، قال ترامب إنه يكره أن يخيب أمال الناس، موحيا إن راتكليف ناقش الجهود الرامية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية. وكان ترامب قد استقبل راتكليف يوم أمس بعد عودته من موسكو. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت قبل أسبوعين تقريرا جاء فيه أن أجهزة الاستخبارات المركزية قلقة من قيام الرئيس بوتين بعمل متهور بسبب إخفاقه في هزيمة أوكرانيا. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
0: شبكة سي بي اس نيوز ذكرت نقلا عن مصادر وصفتها بالمطالعة أن مدير السي اي اي ناقش خلال الزيارة إلى موسكو أيضا مسألة الحرب مع إيران، وحذر من فرض عقوبات إضافية في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. هذا هو من المقرر أن يزور وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني طهران اليوم لبحث خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، إلى جانب حرية الملاحة في مضيق هرمز، المضيق الذي أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأنه يشمل تقاسم العائدات التي يتم تحصيلها من المضيق، وذلك غدا زيارة وزير خارجية عمان لطهران. وهذا الصباح أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بأن ناقلة أصيبت بمقذوف لم تتحدد طبيعته في مضيق هرمز، مما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا. في خضم ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع من وصفهم بالمتوحشين الذين يحكمون إيران، وذلك في معرض إشادته بأكبر هجوم اقتصادي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، أي العقوبات الأمريكية ضد طهران. نتنياهو في موضوع آخر تفاخر بإقامة أكثر من 100 مستوطنة جديدة ومئات المزارع في الضفة الغربية، وهو ما يعتد به وزير المالية الإسرائيلي أيضا سموتريتش. فإلى أي حد أصبح الاستيطان ورقة انتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل؟ طرحنا هذا السؤال هذا الصباح على زياد حلبي مراسل مونت كارلو الدولية في القدس ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
2: هذه الأيام عشية الانتخابات الإسرائيلية، واضح بأن لا توجد أي ضوابط الآن حتى وفق المراقبين في إسرائيل لما يتعلق بمشاريع الاستيطان في الضفة الغربية. نتنياهو قال إن هذه الحكومة بنت عمليا أو أقامت 104 مستوطنات. ليس ذلك فقط، أيضا طلب من الجيش الإسرائيلي أن يقر وفعل ذلك نقاط نفوذ كما تسمى، أي توسيع مستوطنات قائمة في السنوات المقبلة في أنحاء الضفة الغربية. يفسر ذلك بأن الحكومة الإسرائيلية واليمين في إسرائيل يريد أن يغازل القاعدة اليمينية من خلال مشاريع الاستيطان من ناحية بسبب الانتخابات، ولكن بسبب آخر أيضا وهو منع قيام دولة فلسطينية. لهذا منطقة إيوان الواقعة بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم التي تعرضها بشدة حتى الولايات المتحدة المتحدة هذا مشروع استراتيجي، بمعنى البناء في هذه المنطقة يعني منع قيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف، لأنه عمليا يقوم بمطر الضفة الغربية بين شمال وجنوب بشكل كامل.
0: استمعتم إلى زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس. حضر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف من نقطة لا عودة كما قال إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه معركة انتخابية محتدمة قد رفض علنا في وقت سابق من هذا الشهر الخطة التي أعلن عنها ميلادينوف، ووافقت بموجبها حركة حماس على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة غزة. في لبنان وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات مع تل أبيب تبقى الخيار الوحيد لتحرير الجنوب اللبناني ونشر الجيش على طول الحدود، فيما توقع السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى استمرار الهجمات الإسرائيلية متهما حزب الله بعدم الالتزام من جانبه بوقف إطلاق النار. من بيروت نيكولا نصيف.
3: تقاطعت مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون أمس مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى حيال حزب الله، بينما قال عون إن لا خيار سوى استمرار التفاوض مع إسرائيل مع أنه ليس سهلا وليس سريعا وفيه عراقيل وصعوبات، لكنه أفضل من مواصلة الحرب التي لم تفضي إلا إلى الويلات. قال عيسى مبررا الاعتداءات الإسرائيلية أنها ستتواصل ما لم يلتزم حزب الله وقف النار ويسلم سلاحه. توافق عون وعيسى على المضي في التفاوض وإن بلا نتائج سريعة، تأكيدهما أن البديل من التفاوض هو استمرار الحرب إلا إذا سلم حزب الله سلاحه، وهو ما يرفضه الحزب. أكد الرئيس اللبناني أيضا من دون أن يسمي حزب الله لكنه يعنيه أنه يخوض حربا ضد الذي يرفض منطق الدولة، على أن حصيلة مواقف الرئيس اللبناني والسفير الأمريكي البارحة تضع الوضع الداخلي في استنزاف مفتوح طويل الأمد، يرجح البعض استمراره إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية على الأقل. استنزاف سياسي عبر تجويد مفاعيل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ورفض إسرائيل الانسحاب من الجنوب، واستنزاف عسكري من خلال استمرار الغارات وأعمال التفجير وجرف البيوت في الجنوب. الأولى نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
0: هذا وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما خلال الشهر المقبل، مؤكدا دعم إيطاليا للمسار التفاوضي. تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على مئات المفقودين بينهم العديد من السياح الأجانب عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 160 شخصا عند الحدود بين النيبال وإقليم تبت الصيني. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني خلال الزيارة إلى مايوت تشديد مكافحة الهجرة غير النظامية عبر تعزيز المراقبة بالطائرات المسيرة إلى جانب إجراءات لدعم التنمية في هذا الخبيل الفرنسي. كما أعلن الوزير الفرنسي عن عزم باريس ربط مساعدات التنمية المقدمة لدول إفريقية بمدى تعاونها في مكافحة الهجرة غير النظامية إلى جزيرة مايوت. لميس زين الدين.
4: زيارة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تخصص لإعادة إعمار جزيرة مايوت بعد مرور أكثر من عام ونصف على إعصار تشيدو، كما لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وبعيد لقائه بقيادة الوحدة المسؤولة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، قال لوكورنو إن بلاده تعتزم ربط صرف مساعداتها التنموية العامة بتحسين التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية في الأرخبيل، ويتأثر بهذا النظام الذي وصفه لوكورنو بأنه نظام المكافأة والعقاب 7 دول أفريقية. تستهدف هذه الألية الجديدة جزر القمر وبوروندي وتنزانيا، كما جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا والصومال وكينيا، وتهدف إلى ربط صرف المساعدات الإنمائية الرسمية الفرنسية بتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مايوت. ومع ذلك أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن المساعدات الإنسانية المباشرة لن تتأثر، مؤكدا دعم فرنسا لدولة تبذل جهدا بشأن الهجرة.
0: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة تطبق تعليقا مؤقتا في جميع أنحاء العالم للمواعيد الخاصة بالحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة لإتاحة الوقت لتدريب الموظفين القنصليين. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد سياساتها بشأن الهجرة. سامية الأشراقي.
5: تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي على تحديد أجانب دخلوا البلاد بتأشيرات لغير المهاجرين ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء فيها بشكل دائم. وتعتبر الإدارة أن هؤلاء استخدموا تأشيرات السياحة أو العمل لغاية تختلف عن الغرض المعلن عند دخولهم، وهو ما تصفه بأنه احتيال يستوجب إلغاء التأشيرة. ومن المقرر تنفيذ عمليات الإلغاء تدريجيا، فيما أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص المعنيين قد يصل إلى 200,000، وصفا العملية بأنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع لتشديد الهجرة، فمنذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني يناير 2025 ألغت واشنطن 175,000 تأشيرة لأسباب مختلفة، كما شددت السلطات شروط منح التأشيرات ووسعت نطاق التدقيق في المتقدمين ليشمل نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الحصول على تأشيرة هو امتياز وليس حقا. وفي مواجهة هذه السياسة قضت قضية فيدرالية الأسبوع الماضي بعدم قانونية تجميد إجراءات التأشيرات التي تتيح الإقامة الدائمة.
0: وفي وقت تتزايد في اعتقالات المهاجرين منذ عودة ترامب إلى السلطة، أقرت ولاية نيويورك قانونا يمنع الشرطة المحلية من التعاون مع وكالة الهجرة الأمريكية إلا في حالات الجرائم أو الجناح المثبتة. توصلت ميتا إلى تسوية تاريخية مع عدد من الولايات الأمريكية في إطار الدعوى التي تواجهها المجموعة بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصاتها عمدا مقابل دفع أزيد من 16 مليار دولار. مونيا بالعافية.
6: يتعلق الأمر باتهامات من تحالف يضم 29 ولاية أمريكية وعلى رأسها كاليفورنيا وكولورادو ونيوجيرسي ضد شركة ميتا. وجاء في الاتهامات أن الشركة صممت منتجاتها عمدا بطريقة تؤدي إلى إدمان الأطفال على استخدامها، ما يتيح لها جمع بياناتهم فضلا عن تضليل الرأي العام بشأن هذه الممارسات. ويؤكد التحالف أن ميتا التي يستخدم منصاتها أكثر من 3 مليارات شخص انتهكت قوانين محلية وفيدرالية، رغم أن الاتهامات تختلف من ولاية إلى أخرى. وتتخوف الشركة من خسارة القضية، ما قد يفتح المجال أمام الولايات المعنية لطلب غرامات تناهز 200 مليار دولار، بالإضافة إلى إجبارها على إدخال تغييرات على منتجاتها. وأكدت مصادر إعلامية أن شركة ميتا بلاتفورم وجهات الادعاء العام للولايات المتحدة ناقشوا إمكانية التوصل إلى تسوية أثناء المحاكمة، بينما عمم عدد من المدعين العامين إشعارات إعلامية أعلنوا فيها عقدهم مؤتمرات صحفية بشأن قضايا تتعلق بحماية المستهلك وإعلانات مرتبطة بقطاع التكنولوجيا.
0: النشرة انتهت. وكان فيها انفجارات في كييف هذا الصباح وسط هجوم شنت روسيا بالطائرات المسيرة والصواريخ. ترامب يقلل من أهمية زيارة مدير CIA إلى موسكو، وسائل إعلام أمريكية تؤكد أن الزيارة كانت تهدف لتحذير روسيا من مهاجمة حلف الناتو. وزير الخارجية القطرية يزور طهران اليوم لبحث خفض التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز. نتنياهو يتفاخر بإقامة عشرات المستوطنات الجديدة ومئات المزارع في الضفة الغربية المحتلة. على واقع استمرار الهجمات الإسرائيلية، عون يشدد على أن التفاوض هو الخيار الوحيد لتحرير الجنوب اللبناني. مئات السياح في أعداد المفقودين جراء الفيضانات المدمرة في نيبال التي راح ضحيتها أكثر من 160 شخصا.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
0: معك عزيز، كيف هو الطقس في العواصم الأوروبية الكبرى؟
8: البداية من باريس، أجواء غائمة والحرارة 25 درجة مع احتمال نزول أمطار. في لندن، غيوم وأمطار متوقعة والحرارة 24 درجة. 27 درجة في بروكسل مع غيوم واحتمال أمطار أيضا. في برلين، طقس صاف والحرارة 27 درجة. 20 درجة في مدريد مع أجواء غائمة واحتمال نزول أمطار. في لشبونة، غيوم وأمطار متفرقة والحرارة 23 درجة. و36 درجة في روما مع طقس صاف. وأخيرا أثينا، طقس صاف وحار 36 درجة.
0: إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
9: خلال يوم واحد أول من أمس الثلاثاء وبعد رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أعلن عن الخطوة النهائية لاندماج المكون الكردي في مؤسسات الدولة السورية، فيما صدر تأكيد جديد من محافظة السويداء عن رغبتها في الانفصال والانضمام إلى إسرائيل. وأعلن مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد انتهاء مهمة تنظيمه وحله كقوة عسكرية مستقلة وبالتالي اندماجه في إطار الدولة، وقدم ذلك كخطوة نحو بناء سوريا جديدة لجميع مكوناتها من الأكراد والعرب والتركمان والأشوريين. في المقابل وزع شريط مصور لحكمة الهجري الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في السويداء، يقول فيه: نحن جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وإن الحل لمستقبل السويداء يكون عبر الانضمام إلى إسرائيل. وتوقع الهجري حدوث تطور في القضية خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ودولا أوروبية تعمل على هذا الملف. وسبق للجانب الإسرائيلي أن تطرق إلى مسألة السويداء في كل اللقاءات التفاوضية مع الجانب السوري، بما فيها اللقاء الأخير في عمان، إلا أن دمشق شددت دائما على وقف التدخل في الملفات الداخلية السورية. أما الاندماج الكردي فشكل نهاية جيدة لجهود المبعوث الأمريكي توم براك بالتعاون مع تركيا، وقد رحبت واشنطن وأنقرة بالقرار الذي أعلنه مظلوم عبدي من قصر الشعب في دمشق باعتباره خطوة رئيسية نحو تعزيز سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار. ومن ثمار الاندماج أن اللغة الكردية ستعتمد في مناهج التعليم بدءا من السنة الدراسية المقبلة. وكما أن واشنطن لم تدفع نحو تكريس وضع انفصالي للكرد في شمال شرقي سوريا، فإنها لم تظهر أي دعم لمساعي إسرائيل لجعل السويداء منطقة نفوذ لها. واستنادا إلى مصادر سورية، فإن المبعوث الأمريكي شجع حكومة دمشق على التفاوض مع القوى المسيطرة حاليا على السويداء، وجرى تداول صيغ مشابهة في بعض النقاط للاتفاق الذي أبرم مع قسد، لكن مصادر الهجري نفت السعي إلى تسوية ولم تنفي حصول اتصالات بوساطة أمريكية تتعلق بملف الأسرى والمحتجزين الذي يتوقع أن يشهد انفراجا قريبا.
8: نمر الآن إلى قراءة في الصحف والمواقع العربية، توفيكم بها شيرين ناصر ويحاورها آدم ديابيرا.
0: شيرين، هذه الجولة على الصحف العربية تبدأينها بمقال في صحيفة البيان الإماراتية يتحدث كاتبه عن ما وصفها بحروب بلا هدف نهائي.
10: أي حرب تبدأ وتنتهي دون هدف استراتيجي واضح وصريح وقابل للتنفيذ هي أمر فاشل وعبثي، هكذا يقول مفكر استراتيجي صيني. هنا نسأل سؤال المليار دولار حسب عماد الدين أديب، ألا وهو: هل بدأت واشنطن حربها بهدف أو أهداف استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ بعد الأيام الثلاثة الأولى من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وبعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي؟ خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساءل لماذا لم يخرج قادة إيران ليعلنوا استسلامهم. وبناء على نصيحة بنيامين نتنياهو الخاطئة لترامب، اعتقد الرجل أن اغتيال رأس النظام يعني النهاية في إيران. هذه النصيحة الكارثية خاطئة تماما ولا تعبر عن واقع طبيعة النظام الذي يحكم إيران من خلال ائتلاف حديدي من رجال الأمن والدين والجيش الذين يمسكون بمفاصل القرار والاقتصاد بيد حديدية. النظام الإيراني معقد بشكل صعب ومتداخل، ليس من الصواب التعامل معه بهذا التصور القائم على نظرية حينما نقتل رأس النظام يسقط النظام على الفور.
0: إلى صحيفة رأي اليوم الإلكترونية ومقال كاتبه تساءل: تركيا وإسرائيل هل ينقطع الخيط الرفيع؟
10: يوضح المقال أن النخب الإسرائيلية وخاصة الليبرالية منها تعلم أن تبسيط الأمور في منح العلاقة بين تل أبيب وأنقرة ليس من الواقعية السياسية في شيء، لأن تركيا ليست كإيران أبدا، فهي عضو في الناتو وحليف قوي وشريك لواشنطن التي تعتمد عليها في عدد من الملفات خاصة في سوريا. استعداؤها علنا يضع إسرائيل في مسار تصادمي مع واشنطن. ربما ردة فعل السفير الأمريكي توم براك الحادة جدا على قصف مطار أبو الظهور السورية الذي وصف الهجوم بأنه غير مبرر ومبني على معلومات استخباراتية غير دقيقة مثال بسيط على تداعيات العلاقة التصادمية مع تركيا. فهناك ملف شائك آخر ترتبط به إسرائيل بتركيا هو ملف الطاقة. تركيا تعتبر مركز نقل دولي وممر آمن للطاقة الغاز والبترول من منطقة القوقاز وتحديدا أذربيجان إلى إسرائيل وأوروبا. وعليه ليس شرطا العلاقات الوطيدة لاستمرار تبادل المصالح، يكفي الخيط الرفيع.
0: في المدن الإلكترونية شيرين توقفت عند مقال كاتبه تحدث عن سياسة حال الاستثناء لنتنياهو.
10: تكمن قوة حال الاستثناء في أنها لا تعلن رفض القانون نهائيا، بل تقول أن تطبيقه الكامل مؤجل ولا ترفض السلام من حيث المبدأ، بل تعتبر أن شروطه لم تنضج بعد ولا تعلن إلغاء الحل الفلسطيني، بل تدفعه باستمرار إلى مستقبل لا يصل. هكذا يصبح الانتظار نفسه أداة حكم، وتتحول الحرب في مواجهة عسكرية إلى تقنية لإدارة الزمن السياسي. لقد علمنا المفكر الألماني كارل شميت، يقول الكاتب، أن صاحب السيادة يظهر حين يقرر الاستثناء، وأن الاستثناء قد يصبح قاعدة دائمة. وما تفعله سياسة بنيامين نتنياهو هو الجمع بين الأمرين بتوسيع سلطة القرار الأمني وأبقاء اللحظة الاستثنائية مفتوحة. لذلك لا تكمن المسألة الأساسية في موعد انتهاء عملية عسكرية محددة، بل في السؤال عن من يملك إعلان نهاية الاستثناء. وما دام الجواب محصورا بالسلطة التي تستفيد من استمراره، ستبقى الحرب قادرة على تجديد أسبابها، وسيظل القانون معلقا والحل الفلسطيني مؤجلا إلى اليوم التالي الذي لا يسمح له بأن يأتي.
0: تنين هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في صحيفة عكاظ عنوانه من قصر الإليزي: السعودية تصدر نموذجها الاستثماري أو نماذجها الاستثمارية إلى أوروبا.
10: هذا برأي ناصر الدعجاني. النماذج الاقتصادية والاستثمارية لم تظهر منفصلة عن السياسة. فاضطراب الملاحة في مضيق هرمز أعاد تقديم المملكة العربية السعودية بوصفها موردا للطاقة وممرا استراتيجيا في الوقت نفسه. تربط الخليج بالبحر الأحمر وتملك بنية يمكن أن تدخل ضمن المسارات البديلة للطاقة والتجارة. ومن هنا يصبح تطور ميناء جدة وشبكات الكهرباء والنقل جزءا من مكانة جيوسياسية لا مشروعات محلية منعزلة. وما يمنح هذه المسارات وفق الكاتب هو فرصة الاستثمار حول مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي، فقيمته ليست في مراسم اجتماعه الأول، بل في تحويل العلاقة من اتفاقات مرتبطة بالزيارات إلى ملفات تخضع للمتابعة والقياس والتنفيذ. من قصر الإليزي لم يعد السؤال ماذا اشترت السعودية من فرنسا، بل ماذا ستبني السعودية في فرنسا وماذا ستبني فرنسا مع السعودية. هنا تتغير طبيعة النفوذ من امتلاك السلعة إلى امتلاك النموذج، ومن استيراد التقنية إلى المشاركة في تطويرها، ومن حضور مؤقت في أوروبا إلى استثمار وثقافة ومعرفة تترك أثرا طويل المدى.
0: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها شيرين نصر. الآن إلى روبورتاج اليوم، والروبورتاج هو مع هبة حنطوش أو سنطوح من الجزائر،
11: حيث تتطرق هبة إلى موضوع الطلاق الذي لم يعد موضوعا يهمس به خلف الأبواب المغلقة، بل أصبح واقعا اجتماعيا يتكرر.
12: وصلت إلى قرار الطلاق لأن ما كناش نتفهمه.
13: حالة طلاق كل 5 إلى 6 دقائق تسجل في الجزائر. بين ضغوط الحياة اليومية وتغير نظرة المجتمع واتساع الوعي القانوني، تحول الانفصال من طابو اجتماعي إلى خيار يلجأ إليه كثيرون لوضع حد لعلاقة لم تعد قابلة للاستمرار.
12: زمان كان طلاق عيب، والمرأة كانت تحشم وتخاف دير هاد الخطوة. بصح اليوم المجتمع تبدل، والمرأة المطلقة تعاود تقدر تبدأ حياتها زوجية واحدة أخرى. عائلتي دعمتني بزاف في هذا القرار، على جال الراجل اللي كنت معاه كانوا يشوفوا كيفاش كان يتعامل معايا وكلش.
13: في في المحاكم تتحول هذه القصص الشخصية إلى ملفات قانونية تتزايد عاما بعد عام. في هذا السياق يوضح المحامي مصطفى بوشعقور أن نسب الطلاق تعكس تحولات اجتماعية أعمق.
14: لا يمكن أبدا اعتبار أن الطلاق ظاهرة فردية، بل تحول إلى مؤشر على اختلالات اجتماعية أعمق، إما بأسباب الخيانة الزوجية وأحيان أخرى العنف بين الأزواج، وهناك أسباب أخرى يعني في غالب الأحيان لا يتم الإفصاح عنها كونها من الطابوهات في المجتمع الجزائري. منذ 2005 بعد أن كانت تراوح بين 57 ألف حالة طلاق إلى 93 ألف حالة طلاق سنة 2025 بنسبة طلاق تجاوزت 33%.
13: تغير الأدوار داخل الأسرة أعاد تشكيل العلاقة الزوجية وجعل الخلع يحضر بقوة ضمن قضايا فك الرابطة الزوجية، يضيف المحامي بوشعقور.
14: الخلع أصبح يستحوذ ما بين 27% إلى 33%، نسبة كبيرة من القضايا تاع الخلع تكون لأسباب جدية. في بعض الأحيان تغير الذهنيات لدى غالبية النساء، لا سيما وأن الفكر التحرري عرف طريقه إلى عقلية الجزائرية، أصبحت مستقلة ماديا. في بعض الأحيان يتم اعتباره سبب مباشر لتشجيع المرأة على الاستقلال بذاتها عن زوجها.
13: بعيدا عن المحاكم، تكشف هذه الأرقام تحولات أعمق داخل المجتمع نفسه، وتؤكد الدكتورة في عام الاجتماع أسماء عيسى أن الزواج لم يعد ينظر إليه بنفس المعايير القديمة، كما أن فكرة الاستمرار بأي ثمن لم تعد مقبولة لدى الكثيرين.
15: الزواج اليوم ينظر إليه بشكل أكثر وعي وبطريقة مسؤولة، لأنه لم يعد مجرد واجب اجتماعي أو تقليد، أصبح مشروع يحتاج إلى توافق فكري وتوافق نفسي أيضا. الطلاق ما يزال غير مرغوب إلا أنه أصبح أكثر قبولا إذا كان الهدف هو تجنب الظلم أو المعاناة. الناس اليوم أصبحوا أكثر إدراكا لحقوقهم وبواجباتهم داخل البيت الزوجية، وما يحدث اليوم هو تحول اجتماعي طبيعي يواكب الزمن ويحاول التوفيق بين الحفاظ على الثوابت والتكيف مع التغيرات الجديدة.
13: بين أروقة المحاكم وشهادات النساء وقراءة المختصين، تبقى الأسرة الجزائرية أمام اختبار حقيقي عنوانه كيف تحافظ على الاستقرار دون أن يكون ثمن هو الصمت والمعاناة. هبة صنطوح لإذاعة مونتي كارلو الدولية من الجزائر.
7: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
16: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
7: إيبيبيو ساوند ماشين. Sébastien Tellier et Juliette Armanet.

0: Afrobeat.
1: She da popo time. My poka to the beat, baby, and I say I'm gonna be caught.
0: Monte Carlo Dua Lipa.
2: السادسة والنصف صباحا بتوقيت باريس.
3: موجز الأخبار معك لميز زين الدين.
4: أهلا بكم مستمعينا، والبداية من العاصمة الأوكرانية كييف، حيث سمع دوي انفجارات وسط هجوم شنته روسيا بالطائرات المسيرة والصواريخ في الساعات الأولى من صباح اليوم بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. هذا واستعادت روسيا 10 أسرى حرب في إطار عملية تبادل مع أوكرانيا وفق ما أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية. في زيارة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها شبه روتينية، أجرى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية محادثات مع مسؤولي المخابرات الروسية في موسكو، لكنه لم يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين بحسب ما أعلن الكرملين. في الشأن الإيراني، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزجكيان أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الرامية إلى ما وصفه بخنق اقتصاد بلاده، مؤكدا أن بلاده ستواصل صمودها في وجه الضغوطات الاقتصادية. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الحرس الثوري أن الاتفاق الذي تتم مناقشته مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يشمل تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من المضيق. في الموازاة، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور طهران اليوم، وسيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، كما ضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب. أعلنت هيئة بحرية بريطانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده لاحقا. وأشارت الهيئة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي. في الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع من وصفهم بالمتوحشين الذين يحكمون إيران. وأعرب نتنياهو عن دعمه لحملة الضغط الاقتصادي التي يقودها ترامب، وذهب إلى حد تبنيها جزئيا، قائلا إنه هو من طرح على الرئيس الأمريكي هذا الخيار الثالث. في ملف غزة، حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف مما اعتبره نقطة لا عودة في حال انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. أدرجت الولايات المتحدة حركة بالستاين أكشن الناشطة في بريطانيا كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص، هذا وفرضت واشنطن عقوبات على الحركة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب دعمها لما وصفته بنشاط إرهابي. نهاية هذا الموجز الإخباري.
5: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، أتوقف معك اليوم عند تداعيات العقوبات الأمريكية ضد إيران على الصين. هذه العقوبات تضع بكين وشركاتها على قائمة الدول المستهدفة بالشروط الأمريكية، ما قد يفتح المجال لمواجهة حساسة بين رغبة واشنطن في خنق الموارد الإيرانية وحرص بكين على حماية مصالحها الاقتصادية وأمنها الطاقي. لماذا تركز واشنطن ضغوطها على الصين؟ وما هي الأدوات التي تستطيع استخدامها لإجبار بكين على الالتزام بالعقوبات ضد طهران؟
6: تحية طيبة للجميع. نجاح العقوبات الجديدة يعتمد بدرجة كبيرة على الموقف الصيني. قبل الحرب الأخيرة في منطقة الخليج، كانت الصين تشتري نحو 90% من صادرات إيران النفطية، وكان النفط الإيراني يمثل نحو 12% من إجمالي واردات الصين من النفط الخام. لذلك فإن استمرار بكين في شراء النفط الإيراني وتوفير قنوات دفع وتسوية لهذه التجارة يمكن أن يحد كثيرا من فعالية الحصار الأمريكي. الأداة الأقوى التي تمتلكها واشنطن هو في العقوبات الثانوية. الولايات المتحدة تستطيع تهديد أي بنك أو شركة صينية تتعامل مع إيران بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي أو التعامل بالدولار أو من استخدام البنوك المراسلة الأمريكية. كذلك تستطيع واشنطن استهداف المصافي الصينية الصغيرة التي تشتري النفط الإيراني، إضافة إلى معاقبة شركات الشحن والتأمين والوسطاء والناقلات المرتبطة بالتجارة مع إيران، والهدف ليس بالضرورة وقف التجارة بقرار أو بإجراء واحد، وإنما رفع كلفة ومخاطر التعامل مع إيران على الشركات الصينية نفسها.
5: زياد، وإلى أي حد يمكن أن تستجيب الصين فعلا للضغوط الأمريكية وتخفض تعاملاتها الاقتصادية مع إيران؟
6: نعم، الأرجح أن نشهد استجابة جزئية وليس التزاما صينيا كاملا. الصين سترفض بالتأكيد سياسيا الاعتراف بالعقوبات الأمريكية الأحادية، لكنها في الوقت نفسه ستوازن بين علاقتها مع إيران وبين مصالحها الأوسع مع الاقتصاد العالمي. البنوك الصينية الكبرى مرتبطة بشدة بالدولار وبالحركة التجارية وبالأسواق الدولية، ولذلك قد تتجنب تلك البنوك التعامل المباشر مع إيران إذا أصبح الثمن هو فقدان الوصول إلى النظام المالي العالمي والأمريكي. في المقابل قد تستمر أجزاء من التجارة الصينية عبر مصافي صغيرة وتسمى بأباريق الشاي، وكذلك عمل الوسطاء وشبكات الدفع من خلال منظومات دفع بديلة أقل انكشافا على الولايات المتحدة. الصين تعمل أيضا منذ سنوات على تقليل هذه الهشاشة والاعتماد الكبير على الدولار من خلال توسيع استخدام اليوان الصيني ونظام المدفوعات العابر للحدود واتفاقيات مبادلة العملات، لكن هذه الأدوات لا تزال حتى الآن لا تستطيع تعويض التعامل بالدولار بشكل كامل. لذلك قد نشهد ما يمكن تسميته بالامتثال الانتقائي من قبل الصين، بمعنى أن المؤسسات الصينية الكبرى والمتوسطة قد تخفض انكشافها على إيران، بينما تستمر بعض التجارة من خلال قنوات أقل ارتباطاً بالنظام المالي الأمريكي.
5: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
3: نواصل معكم الفقرات الصباحية من مونتي كارلو الدولية. إلى الاستهلاك والتسوق في الفقرة اليوم عزيز، السيارات الكهربائية تفقد نصف قيمتها في 5 سنوات.
2: إذ تشهد السيارات الكهربائية المستعملة في فرنسا تراجعا حادا في أسعارها، مما يفتح الباب أمام مشترين لم يكن في وسعهم اقتناؤها جديدة. وقد أظهر تحليل شمل 10 موديلات واسعة الانتشار أن متوسط التراجع بلغ 59% بعد 5 سنوات من الاستعمال. والموديل الأكثر تضررا هو رينو زوي، إذ انخفض سعرها من 32 ألف يورو تقريبا سنة 2020 إلى نحو 11.5 اليوم.
3: لماذا هذا الانهيار في الأسعار؟
2: 3 أسباب رئيسية. الأول هو تخفيضات الشركات المصنعة على السيارات الجديدة، وقد بلغت مثلا لدى تسلا 25% في 2 عامين. والثاني هو التطور التقني السريع، إذ ازداد مدى السيارات الكهربائية بنحو 30% بين 2020 و2024، ما يجعل الموديلات القديمة أقل جاذبية. والثالث هو قلق المشترين من حالة البطارية، وهي المعيار الأول في هذا السوق.
3: بيض ملوث يصيب أكثر من 300 شخص في بلجيكا.
2: نعم آدم، حيث أعلنت الوكالة الاتحادية لسلامة السلسلة الغذائية في بلجيكا أن قرابة 300 شخص على الأقل أصيبوا بعدوى السالمونيلا بعد تناول بيض ملوث. وقد أوقف المنتج المعني نشاطه ويجري حاليا سحب البيض من الأسواق في عدة دول أوروبية. وكان التلوث قد رصد في أواخر نيسان أبريل الماضي، ما أدى إلى عملية سحب واسعة في أيار مايو شملت كامل إنتاج المزرعة الواقعة في مدينة خيل شمال البلاد. لكن عدد الإصابات لم يتراجع، فأجريت فحوص جديدة كشفت تلوث حظيرة ثانية، ما دفع الوكالة إلى تعليق نشاط المزرعة بالكامل وإطلاق عملية سحب جديدة.
3: أعراض هذه العدوى
2: تظهر عادة بين 12 و96 ساعة بعد تناول المنتج الملوث، وتشمل المغص والغثيان مصحوبة غالبا بالحمى، وتشفى الحالات تلقائيا في غضون أيام مع التوصية بشرب كميات كافية من السوائل. غير أن الأمر قد يكون أخطر لدى الفئات الهشة، أي الأطفال الصغار وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة.
3: الآن إلى الأخبار الرياضية، وهي اليوم مع صدام صديق.
2: فوز كبير لريال مدريد في الدوري الإسباني وقرعة أبطال أوروبا، والختام مع كأس القارات للأندية وأخبار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
7: صباح الخير، البداية مع تكملة جولات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتصار كبير لريال مدريد في مباراة الأولى على أرضه على البرنابيو بأربعة أهداف مقابل هدف على ضيف ريال سوسيداد، تألق لنجم الكرة الفرنسية وقائد ديوك كيليان مبابي الذي سجل ثلاثة أهداف هاتريك، هدف لفينيسيوس جونيور على الفوز، يرتقي الريال إلى نقطته السادسة في صدارة البطولة. اليوم حامل لقب برشلونة يلعب على أرضه في مواجهته الثانية في الموسم في مباراة قوية في مواجهة أتلتيك بلباو. البرشا كان قد فاز في اللقاء الأول أمام إلتشي بخماسية دون رد. في الملحق المؤهل لمرحلة الدوري من دور أبطال أوروبا لكرة القدم، مغادرة ليون الفرنسي بالخسارة على أرضه بالأمس من ضيفي فنربخش التركي بهدفين مقابل هدف، وكانت نتيجة الذهاب انتهت على التعادل بهدف لكل فريق. تأهل إلى مرحلة الدوري أيضا لأيك أثينا اليونانية وفايكينغ النرويجي من جهته على حساب دينامو زغرب الكرواتي. هذا وتجرى اليوم قرعة مرحلة الدوري من دور أبطال أوروبا لكرة القدم في عمارة موناكو، وتضمن مرحلة الدوري مشاركة 36 ناديا وفقا للنظام الجديد، ويلعب كل ناد مع 8 أندية مختلفة بواقع 4 مباريات على الأرض و4 مباريات خارج الأرض، وتأهل 8 أندية أولى إلى دور 16 بشكل مباشر. أبرز الأندية في مرحلة الدوري: باريس سان جيرمان حمل لقب في آخر موسمين الذي يتواجد ضمن أندية المستوى الأول رفقة وصيفي الموسم الماضي أرسنال الإنجليزي، وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، وتواجد أيضا لمانشستر سيتي وليفربول من إنجلترا وإنتر ميلان الإيطالي. في المستوى الثاني من الأبرز: مانشستر يونايتد الإنجليزي، روما الإيطالي، دورتموند الألماني، أستون فيلا الإنجليزي. وفي المستوى الثالث من الأبرز: نابولي الإيطالي، فينورد الهولندي، غالاتاسراي التركي، وليل الفرنسي، وفنربخشة التركي. وفي المستوى الرابع من الأبرز: شتوتغارد الألماني، لانس الفرنسي، وكومو الإيطالي. هذا يلتقي كل فريق بخصمين من كل مستوى، وتقام مباراة الجولة الأولى بين 8 و10 من أيلول سبتمبر المقبل، والجولة الختامية لمرحلة الدوري في 27 من كانون الثانية يناير 2027. إلى قرعة الدور الثالث من جولات كأس الرابطة الإنجليزية، أبرز المواجهات: لقاء مرتقب بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير حبل لقب مانشستر سيتي في مواجهة نورويتش سيتي، بطل إنجلترا أرسنال في مواجهة إبسويتش تاون، ومانشستر يونايتد على أرضه في مواجهة برايتون، وغيرها من الجولات. في أخبار الانتقالات الصيفية، أعلن بالأمس مانشستر سيتي الإنجليزي عن صفقة المغربي الشاب أيوب بوعدي الذي وقع عقدا مع وصيف البطولة الإنجليزية حتى 2031، وتشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة لصاحب 18 سنة تصل إلى 100 مليون يورو. وكان مان سيتي قد تخلى مؤخرا عن خدمات البرازيلي سافينيو إلى نادي توتنهام هوتسبير. توتنهام الذي يترقب من جهته التعاقد مع المصري عمر مرموش قادما أيضا من السيتي، وذلك بعد الاتفاق المبدئي بين الناديين. في كأس القارات للأندية، انتصار الأهلي السعودي بطل أبطال آسيا للنخبة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف دون رد بالأمس عن طريق صالح أبو الشمات في اللقاء الذي أقيم في جدة. المواجهة انتهت على فوز النادي السعودي والتأهل بالتالي لمقابلة الفريق الجنوب أفريقي ماميلودي سانداونز بطل أبطال إفريقيا في الدورة الثانية، مباراة تقام في بريتوريا. في أخبار أزمة الفيفا، أشارت تقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتراجع عن تهديده بمقاطعة مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على خلفية المحاولة الفاشلة لرئيس الفيفا جاني إنفانتينو لبيع حصص في كأس العالم. وستعقد الاتحادات الوطنية الأعضاء في ويفا في موناكو اجتماعنا اليوم قبيل السحب قرعة دور أبطال أوروبا والمسابقات الأخرى. وتشير التقارير إلى أن الويفا باتت مقتنعة بأن الضمانات التي سعت للحصول عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تحققت، وبالتالي العودة للمشاركة في المسابقات الدولية. بتنتهي أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
8: برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور فلاح التميمي لفتح ملف هل كلنا مدمنون على الهاتف؟
9: نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-42-72.
8: الصحة المستدامة مع سونيتا ناظر.
9: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com.
2: السادسة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت باريس. تذكير بأبرز العناوين معك آدم.
3: انفجارات هذا الصباح في كييف وسط هجوم شنت روسيا بالطائرات المسيرة والصواريخ. ترامب يقلل من أهمية زيارة مدير CIA إلى موسكو، ووسائل إعلام أمريكية تؤكد أن الزيارة كانت تهدف لتحذير روسيا من مهاجمة حلف الناتو. وزير الخارجية القطري يزور طهران لبحث خفض التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز. نتنياهو يتفاخر بإقامة عشرات المستوطنات الجديدة ومئات المزارع في الضفة الغربية. على وقع استمرار الهجمات الإسرائيلية، عون يشدد على أن التفاوض هو الخيار الوحيد لتحرير الجنوب اللبناني. مئات السياح في عدد المفقودين جراء الفيضانات المدمرة في النيبال التي راح ضحيتها أكثر من 160 شخصا. إلى المدونة، ومدونة اليوم هي جمانة حداد.
10: ثمة أشخاص يسكرون حياتنا من دون أن نلتقيهم أبداً. لا أقصد الغرباء ولا أولئك الذين مروا بالقرب منا ولم تتقاطع طرقنا. أقصدنا نحن، النسخ الأخرى منا، الأشخاص الذين كان يمكن أن نكونهم لو قلنا نعم بدلاً من لا، أو لا بدلاً من نعم. لو أخذنا تلك الطائرة، لو قبلنا تلك الوظيفة، لو بقينا في تلك المدينة، لو أنجبنا طفلا إضافيا، أو لم ننجب أصلا. كل قرار نتخذه لا يفتح طريقا فحسب، إنه يغلق عشرات الطرق الأخرى. ومع ذلك لا أحب الندم، ولطالما شعرت أنه إذا كان لابد من أن نندم، فإن الندم على ما فعلناه أقل قسوة من الندم على ما لم نفعله. لذلك لا أنظر إلى الأشخاص الذين لن أكونهم بحسرة، أنظر إليهم بفضول. من كانت ستكون تلك المرأة لو اختارت طريقا آخر عند مفترق ما؟ هل كانت ستكون أسعد، أشد وحدة، أكثر هدوءا، أقل حرية؟ هل كانت ستنظر إلي بدورها وتتساءل عن الحياة التي أعيشها أنا؟ الحقيقة أن معظم حياتنا صنعت من مصادفات صغيرة وقرارات اتخذناها من دون أن نعرف حجمها. كلمة، لقاء، سفر، انسحاب، شجاعة عابرة، لحظة جبن، باب فتحناه لأننا كنا في مزاج جيد ذلك الصباح، ثم أصبح الباب حياة كاملة. ربما لهذا تخيفنا الخيارات الكبيرة، لأننا نعرف في مكان ما داخلنا أننا لا نختار شيئا فقط، نحن نتخلى أيضا عن أشياء أخرى. لكن هل يعني ذلك أن علينا أن نحزن عليها؟ لا، ثمة وهم قاس اسمه الحياة التي كان يمكن أن أعيشها. قاس لأننا نقارن واقعا نعرف كل عيوبه باحتمال لا نعرف عنه شيئا. نتخيل الطريق الذي لم نسلكه خاليا من الحفر، والمدينة التي لم نسكنها مضاءة دائما بشمس جميلة. الاحتمالات محظوظة، لم تختبر قط، ولذلك تبدو كاملة. أما حياتنا فاضطرت إلى أن تحدث فعلا، ولذلك فيها الأخطاء والندوب والخيبات والقرارات السيئة، ولكن فيها أيضا الجنون واللذة والمغامرات والحب والأشياء الرائعة التي لم تكن لتحدث لو كنا أكثر حكمة أو أكثر حذرا. أنا لا أريد حياة بلا أخطاء، أريد حياة لم يمنعني الخوف من عيشها. جمانة حداد.
11: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: و والآن نصل مستمعين إلى فقرة الأبراج مع عرابي الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
12: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا عزيز.
2: إبراهيم، هل القمر ما زال موجودا في برج الدلو أم انتقل إلى برج الحوت، وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
12: نعم، القمر بعده موجود في برج الدلو لآخر يوم، بس مش على طول، لغاية الساعة 9:04 بالليلة الجاية، بعد ذلك يترك الدلو وينتقل إلى برج الحوت. هلأ بالنسبة للزوايا، في زاوية واحدة بس مش من القمر، الشمس وعطارد بيلتقوا جنب بعض الساعة 7:04، زاوية اقتران. هاي بتعزز من قوة الفكر عنا، بتخلينا قادرين على إدراك موضوع علمي صعب، وكمان من نشط في السفر وهالاتصالات، وهذا شيء رائع. لكن المشكلة الكبرى اليوم خلو بالمسار الطويل، هذا ابتدى من منتصف الليلة الماضية ومستمر معنا لغاية الساعة 9:04 من الليلة المقبلة. إذا كل هذا النهار لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير.
2: كيف سيؤثر القمر وتمركزه علينا اليوم؟ والبداية مع برج الحمل.
12: الحمل بنقول له كمان اليوم انت نشط اجتماعيا مثل امبارح، بس اليوم يختلف تماما عن امبارح. اذا كان في صديق وعدك ينفذ لك مطلب في هذا اليوم، انسى الموضوع، مش راح يطلع في يده. كمان اذا في دعوة وجهت لك من قبل لحضور حفلة او مناسبة سعيدة، ممكن تلغى في اخر لحظة. بالنسبة للحمل كمان مشكلة جديدة بالساعة المتأخرة بالليل، لما القمر بيروح الحوت بدخل فترة مش كتير مريحة، مش مناسب إله يطلع سهر الليل، بيكونش مبسوط. كمان لازم ينظم وجباته الغذائية ويخلد للراحة، لأنه الحياة جاي يومين مش سهلين على الطريق. يوم الأحد بيفتح صفحة جديدة إيجابية.
2: إلى برج الثور.
12: الثور مركز في بحر النهار على عمله وعلى مركزه الاجتماعي زي امبارح، بس اليوم لا يستطيع، إذا موظف مثلا، ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم أي مطلب مش راح يطلع بنتيجة.
13: نوتة بيشتغل بشكل عربية
12: مستقل، بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بنقول له لا، أوعى تعمل هاي الخطوة تندم عليها. في ساعة متأخر بالليل الثور بيكون عنده نشاط مع صديق، يا شخصي وجها لوجه أو على التليفون، وجها لوجه أو على التليفون على سبيل المثال.
2: إلى برج الجوزاء.
12: الجوزاء نشط

0: مكسب مالي هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، خاصة اليوم لمواليد شهر يوليو تموز. لكن في نفس الوقت بنقول لكافة مواليد السرطان لا تكفلوا ولا تقرضوا إنسان مال، ما تدخلوا بشراكة مالية جديدة. إذا في شراكة مالية قائمة راجعوها، افحصوها، اتأكدوا منها. وكمان السرطان بنقول له ديروا بالك أو ديروا بالكوا على صحة إنسان عزيز عليكم. في ساعة متأخرة الليل السرطان بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
1: برج الأسد،
0: الأسد مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. هي الحياة ناجحة معاه ممتاز، ولكن لأن عندنا خلو مصار ممنوع يفكروا بإتمام طلبة أو خطبة أو زواج، ممنوع توقيع عقود تجارية من خليها ليوم آخر. في ساعة متأخر كتير بالليل الأسد بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى بكرة وبعده يدخل التعديلات المطلوبة عليها.
1: برج العذراء،
0: العذراء تراكم عنده العمل امبارح واليوم كمان عنده عمل جم، بس امبارح كان بإمكانه يبادر بعمل جديد، اليوم لا، اليوم بده يكون صاحي كتير ما يبادر ولا بأي عمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. كمان يحاولوا يجدوا قاسم مشترك للتفاهم مع زملاء وزميلات العمل، خاصة العذراء عنده قوة الفكر، عطارد موجود عنده. في ساعة متأخر بالليل العذراء بيركز أكثر على موضوع الشراكة خاصة العاطفية. هو الحقيقة الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، لكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة.
1: إلى برج الميزان،
0: الميزان ممتاز جدا مبارح واليوم، يعني رغم أنه في خلو مسار لكن مبدئيا يوم إيجابي بالنسبة له. مجرد الأمر ينتقل للدلو في نوع من الحظ في حياته اليومية. ننساش أنه كوكب الزهرة موجود عنده، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، فبإمكانه يتفاهم مع أحبائه وممكن يسمع خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولاده. في ساعة متأخرة بالمساء الميزان ضروري الليلة ينتبه أكثر لصحته، لأكله، لراحته، لأنه جاي يومين راح ينضغط في مجال العمل، وأهم شيء الناحية الصحية أن يبدي لها المزيد من الاهتمام.
1: ثم برج العقرب،
0: العقرب مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية زي مبارح، بس اليوم يختلف عن مبارح، لا يستطيع أن يدخل أي تغيير على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية في هذا اليوم. طبعا إذا في مجال مثلا بده يشتري أو بيع عقار يفحص معليش، بس ما يلتزم، ما يوقع، ما يعطي أي كلمة لا قولا ولا فعلا. في ساعة متأخر بالمساء تشتد الرغبة عند العقرب للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، بتكون دافية عند العقرب من 11 سبتمبر فصاعدا، لكن رغم ذلك إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة.
1: ثم برج القوس،
0: القوس نشط في الحركة مثل مبارح، في حركة يعني اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، لكن أغلبها جوا البلد. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع. التجار المحليون يكونوا صاحيين كتير في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة، بيكون عندهم تعامل مع أخ أو مع جار. بالنسبة لمواليد برج القوس في ساعة متأخر بالمساء بيفضلوا الأجواء البيتية والعائلية، بشعروا بالراحة داخل جدران بيتهم وممكن يتعاونوا مع أحد أفراد العائلة.
1: برج الجدي،
0: الجدي لاحظنا عليه من امبارح مركز على أموره المالية، اليوم كمان نفس الشيء، وما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس اللي بيستفيد أكثر اليوم من ناحية مالية هم مواليد شهر يناير كانون ثاني، مش شهر ديسمبر كانون أول. هلا بالنسبة للجدي بنقول له ما تقوم ولا بأي خطوة مالية جديدة، ما تشتري أي شغلة ثمينة بتدفع ثمنها أكثر من لازم أو ممكن يطلع فيها ديفكت مثلا. بالنسبة للجدي الشيء الإيجابي عنده أنه مليان طاقة، مليان نشاط هاي الفترة مع وجود الشمس في العذراء.
1: إلى برج الدلو،
0: دلو طبعا الأمر موجود عنده مثل امبارح، هذا شيء ممتاز جدا، ولكن هون عنده خلو مسار طوال النهار، إذن هو مقيده ما بخلوش يتصرف كيف ما بده، بيقدرش يبادر بخطوة جديدة، إذن يواصل عمل ابتدى فيه من قبل، يواجه من شغله، المهم إنه ما يبادر لأي خطوة جديدة. هاي النقطة المهمة. في ساعة متأخرة بالمساء الدلو بيراجع ميزانيته، بدرسها من الليلة.

0: يشوف إذا في مجال بكرة وبعده يقوم بخطوة جديدة في هذا المجال حتى يستفيد منها.
1: نختم مع برج الحوت.
0: الحوت الحقيقة مر عليه يوم امبارح كان نقدر نقول سيء أو يوم صعب عليه، فاليوم مع الأسف كمان نفس الشيء، نقول له طور روحك أثناء التعامل مع الآخرين، ما تعصب على كل صغير وكبير، لأنه اليوم لسه أصعب من امبارح مع وجود خلو المسار، بتشوف أن الأمور تتحرك ببطء شديد من حواليك. حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري عاجل تراكم عندك من قبل وما تبادر بعمل جديد. في ساعة متأخرة بالليل هون الحوت بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط وأكثر حيوية.
1: ومن اخترت لنا من المشاهير مواليد هذا اليوم إبراهيم؟
0: نعم، اخترت يا عزيز ممثلة ومخرجة أفلام أمريكية اسمها شاندرا ويلسون.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون على هذه القراءة في الأبراج.
0: هلا بيك يا عزيز ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك.

0: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في الخرطوم 100.3 FM، نواكشوت 90.2 FM، نابلس 97.3 FM، جوبا 91.4 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا.
1: السابعة صباحا بتوقيت باريس. أمل بيروك تقدم لكم النشرة الإخبارية الأخيرة خلال هذه الفترة الصباحية،
2: ونبدأها بالعناوين. رئيس وزراء قطر يزور طهران لمواصلة جهود الوساطة، وإيران تقول إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية لن تحقق شيئاً. الرئيس اللبناني يقول إنه لا خيار للدولة إلا التفاوض لتحرير الجنوب. دونالد ترامب يقول إن زيارة مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو شبه روتينية. 12 قتيلاً جراء حرائق غابات بعدة ولايات جزائرية، وفي نيبال حصيلة الفيضانات ترتفع إلى 165 قتيلاً وأكثر من 800 مفقود.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الرامية إلى خنق اقتصاد بلاده، فيما أعلن الحرس الثوري أن الاتفاق الذي تتم مناقشته مع سلطنة عمان بشأن هرمز يشمل تقاسم العائدات يتم تحصيلها من المضيق، وأن المضيق لن يفتح إلا إلى استجابة
0: multiarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: عربيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتة نوتة عربية.
2: سعاد بدي فيك يا قلبي.

ما كنت عقل يا قلب ما أطمعك حاج ترقص هالرأس ما بينفعك يا أهل جوزت حتى خلص من مشاكلك.

بقدر علم الطير الحكي ودي الهرسالي معوي وقف بشباكي إلا شو بكي بتجن لما بتسمعوا يا ليه.

سوا عالنهر منقطف كبوش ونباطح العلاي تنغم العشوش سني بحد الـ14 وسنها وتنايننا بعشرة بساطة خوش بوش سني بحد الـ14

0: في شريعة لعب اللبسنها شي عرمي بالدوش شي بصف الكعاب شي بعرفه باللعب شي ما بتعرفوش.
1: نوتة نوتة عربية.

0: المرة سعيش بزنود بقلوب بعزم بإيمان شقاع أفكار خلاء أفكار وعمل يا معلم لعمار وعمل
1: يا معلم لعمار وعلي حالتنا يا رب
0: أو عمل لي شيء أوضى
2: نوتة أريبيا

معنا حرام يضل عفراقك معنا قلب حيران يتنهد

0: 24 hours a day, 7 days a week. This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: ليل
1: بلغة عربية. أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلوعه مجنون
1: نوتة نوتة عربية
0: دابا سيال بروبلم سي في دي غادي نعيشو لافي الو الو لزامي
1: وكمان هي
2: ادي عقد وبسمع عليه ماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: notaarabia.com تستحق السماع

0: صورة لمين بتروح تزور اسألها عني
1: بنغني ما بنغني لا بنغني
0: هو يا ام الشلحة الحمرا ويضحك عمره

0: قريبه نوتة قريبه نوتة.
1: انتو من وين من وين
2: من وين مكان؟
1: انتو تجار تجار يما زوار،
2: شغلتنا تنفيض المدن لمدين المتلان اخبار، ما إلها وج ولا صوت، نفضها بلبسها جديد، بنفضها بلبسها جديد.

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
0: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود.
3: نوتة عربية .com تستحق السمع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: اسمي كان بيدور بعمري جنيات لحن العصفور صار يرتلها
1: عيني يا لالا قلبي يا هلا
0: كلك خفت.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
4: قلك في حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بنوتة عربية أغانينا هيك. وكمان هيك.

0: لكل مستمعاتنا
1: متقاربية
0: لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: شبح السلم
1: بنوتة عربية نوتة عربية
0: وكلمة لاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
0: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
2: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مينوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.

0: حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية؟ فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية واعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits. NotaArabia.com. Nota Arabia. بتحكي لغتك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نوتة عربية.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تأحكي لك.
0: وكمان هيك.
2: أو برجع على مثل الشاطر بلا أنا الغلطان.
0: وكمان هيك.
1: ديري فيها فابور، راح غرق دي البابور.
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا وكمان هيك
1: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك وكمان هيك
1: معجب يابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
2: خليتني نمشي بخيالك عفر
3: nota arabia.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: يا أحلى منهم يا فرق عنهم
2: نوتة أريبيا
0: كمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا ماري الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر والحاضن كأسياف تنادي والحاضن كأسياف تنادي
1: نوتة عربية
0: عاصي الهوى على عاصي الهوى

الله أكبر. دقت شبر يا ناس والشمع الضر.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك
2: هجر
0: وهيك

نوتة، نوتة عربية. Thank you.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

www.arabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا بلبع

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم تسمعوني عم نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيّها منديلك فيا
3: حيّها منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم

0: clap. Boom, de-clap, de-clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا, ولكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية, وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نوتة، نوتة عربية، نوتة، نوتة، أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.